0: قلبي كومونيس من تشاري جو قشري قلوة زالي تيك توك عرام غنقو زالي تيك توك وان تشاري كومونيس نقلائش كوكونا كيشنا ونا خيشة تيري بوتنا كيشنا ساقونا كيشوكين ونا قتيا وان تشاري جو شوكو تشيكو لكسالي بيرنس بيرنس انا قوان اولا خوري لبو ماي Estieta que le poco manis. Ah. Utanan, utanan, sakal sakal komanis, sakal sakal. Joko, joko, joko, joko chi. Kini el timis kasual ki chik lipo ako ye, ready na bes. So kiri na bes. Do joke bzal chana sa chul hile. Rakalal komanis, rakalal. Chalen di hunchia tento nak trabali na be ayan oga nak sa chul hile komanis sila ba joke sila bingkil estereo gerardi 107.9 sali aklain reli Lili viernes, kaman kay Rubelak na to kulak kay Hunchik li Shaman. Abalan kawa Jose Alfredo Jimenez, que te vaya bonito.
1: ...107.9 FM... Gerardi Estéreo. Ojalá.

0: امي كمان شبران جوج شكل خلا لخيم كسل تشيك يوكو تشيكولك سالي سقال سقال كوكي بونال ريل يقلا وترن الرقل مالوغادو رانشيرو ابانا نحو كان سقال ريل كوتان بيرنس كومونيش كان مارتا تغران زاشتبال شال كيو تشيكا بينكيل كويلا وسبوكيس تي امو ماما تشاكو يو يو كورا بينكيل. Buenos días, don Víctor. Buenos días, el Cabo Morales. Buenos días, saludos acá visualizando en San Luis Petén. Analeyi se llama don Víctor, no es don Arturo, no. Así es, mi estimado el Cabo Morales. Ánimo, Kawachino, Matao, Cuichic, Chalpala, Cucho. Timil Timil, Yocobianan, Crisanto Cal, San Lorenzo, Sepoc, San Pedro, Cachacho, Quinchiabing, Andiosagüe, Crisanto, Abanan, Aranguanco, Abanancu, ayer te amo, mamá, chiquín, los buquis, Abica, Abanan, te amo, mamá.
1: Esto es para ti, tan solo un hombre.

فشك والدي وستكو بيخ كحول بيخ سنتي الموسيقي خوكان تشاق لا إنه ما كين نيشو تولي ماك تشيرو لني ماك كل ديوس خوكي تشيرو ليشش كوسكي تسين لك شما كوك تشنك أوش شما كوك تشكواتين شما كوك شمان خوكي شما كوك شبانا خينك أتسقل شمبا بان هرولي كوشي تيار لك نيم لي ماك تشيري شاين نتزاما تشيرو خلق لحنا سانتا ماريا خوني ليك توقيش تشيري بلي آنخيل تشيري لسان خوكي تشيرو ليشش كوسكي تسين رينك تشتيا باتاليقا كواسا إمبين خوكان تشاق أتقديوس أتقديكوا نقنيما نقتير قسيلة سنتيلك أواش ما نقلا أتخي تشريلي تشالي روجي تشوج أكويلي كوان كيلال أكويلي لقال أتقاكوا أرين شاك نقاب أنتيوشي تشاكوي تشاكو خنا قتيكوا ديوس نقشو سخيوين شاكترو للقلق كتانا إن بيرنس أركوي نقريك إنليش نمالا قسيلال ودريكيش نمالا روم أتقاكوا تخنكورو جي آتيناك تخنكورو جي بيكات قاكوا نكاك ايكو جيك لقا موسيق اتخوا خسوس انتيو شاكوي لقا تين انجيل جرو لقا تزول التقال نكو نومي نكو بيك جو لخ و لخ اتقاكوا وتماري كون كيب اخكوي لقا كومونينك اجي شاي سخيوين اتخوا خسوس ماري شاك اخشي سوقي ابانا نكما اللقا نومي كساش بين لرو جي جوج اتقني مخوال ديوز شبانك تو نومي شبانا قرين سارو جي جوج جلخ نومي لو اتقاكوا لك أرولي نجاك وصل لغتي أم ها أنا قلا أوت قتال قاقيت جسيك بال لب أركوان لتوش خاق أشتسي ساخون لغونا لتقاكوا خسوس شبانا قاعد لاكو يبن يوم ركين لخوخون لاكو للاك أخو لتقاكوا وتركين أخكوية لشتول بالو لراب إنكي لالو قلق سنتي الآتين ولخو لاخ جوكا تشقاتين أنكي لتقاكوا خلان خلان لقا قصبال وتخلان خلان لقا نقلب لنكك إقيات قاكوا خيسوس خو كانت قني مخوال ديوس أرين أقيا جشكو تبال لش كابرا قالي راتين لقاكوا ديوس ونين تسامح كي تشكو نكشك إتشاك لتوشي لنقلب جسو ما لكويات قاكوا شبانك ما قاكوا تين دين جيريك إنيب لكواس كيس إن لتاو لك كي لاكوا تين جلق بارخون زدخون بل توشات قاكوا خيسوس وشتين قيبخ كي لغا كومون لكوان كيب سلي رايلال زلي تياخيل مريكا جن جيروان تشكوك ليك ساش قواش قاش باليرو لي رايلا لتقاكوا شتن قايبان لا تند توچ بينين قبري جولا خولا خطقاكوا خيسوس انا كلش ني مالا روم ان كان راقي اتقاكوا خيسوس شتن قاي بحكي لي كون كيس لي شكون قبال لي تي ابين لي تي الا قحكي اتقاكوا خيسوس وكان بحكي لينا بيرتي كو بيرتي كنا برلاش كحول مركو نكش كو اتش انخلاك تشبي لي سي بشكي لي قيم شو لي بيات كاكو لا اتا توچ بنين قبره نقش اس لي شكون كبالو نقت سو ايرت اخت سو لاخ بيچ اس لي شكون كبال لي كنا برلاش كحول اتخنا اتقتي كو اديوس انت يو شاك يات كاكو اتش كو لي رماك مريك اش خيرونو كو ما خلو كو يات كاكو اريك لي قيلو بارك قاتين ريك لي خبيب الات كاكو خيسوس أبانان قوى ديوس أري نحكو يتقاكو نجين كان ناخون كامو كاخت قني محكو ديوس سيشكون كابالي بلاك ولا لاك أخول وچنا تنقا أتسنتي الموسيقي هانا ييني نزاما تشكو أتقنا أتقاتيكو ديوس سيشكوا لاخو نحشي ألال أعان لقاكو خيسو كريست وكانش كواسكيتس إن سيلتو لخيلتو قيري نحشيرو لكوتاني إن بيرنس خونج لي كوتانا قماتني ساشك اوالي قاكو اخيسوس تتسيل تولي خيل تقيري لتش ابين لتش إلا قاكوي بيتيال نغاتاق لنا واش سي سلي تقول ساشك اوا اخكوي ناق لش كابرقا لي راتين لي قاكو اديوس نكوان جيرو لي كوتان بيرنس ابانا نكون كيب اخكوي لي كومون لي اكشيش كوتس تشاكليش بين رقا لي راتين لي قاكو اديوس شبانق ولخ جوغ جيك جرا بنجيلي تشاب ال اسيلال جوغ جرا بنجيل جوغ تشكوت سوغل جيلي كومون امانا ريليك تشيتيالا ان قليراتين لقا كوا ما كاشرق هيك خونيليك جوغ جرا بنجيل ولخ ولخ لا انا كون اخبي لقا سنتيل هوس لقا خون كباس وسرا اخبي لا او ولخ ولخ قليراتين لقا كوا ديوس امانا ريليك تشيتيال شبانا قليراتين لقا كوا لين اان لي تيو ام وكان أبتشيرو للوق لخونا لأين نقاك أم لشكاب رقا لراتين لقاكوا ديوس لكوانس لراتين لديوس كوانس لشهو لسان باولو ريب لخ إفسو
Nakatao sa lihunchol, kuklaho rakal, toh sa li oshi shkakal rakal. Eskwas kitsin. Nintama chiru lish Dios likakwa Jesucrist. Shchukwa linimakwal lokal. Naptishk etashak e na leb sa shkawa limuzik eh. Tishk utrip chiru renak te nauru chitsakal. Chishkuta nobrecita shak salech ol renak te nau parkwank le roi benyom okbilesh kishwan. Kukwilish chamash sa sash lokal te rechani eplak santil papanel. Chenawak kwi nakakako shnum takinakil lishkwankil kikin lao linuko papang. Kocharo nakutung ispanep lishnin kalru ispanum lishkwankilal. Kishkut aan rikin li Krist nak kishkwak lisik wichik chichyo sa shchankip likamenak. Ut kishke chik ohlak sa lish sa shnim uq toh sa chusha. Kishke sa shpen chish khunilep lak khuluminel sa shpenep likwankip shkwankil. Ut shkawilal malak ep lineke akwepeching. Kho akwi sa shpen chish khunil likwank moko kakta kwi sa ruchich och ain sa akban kwi litoh chalel. Kishke chish khunil rupel rok li Krist ut kish shakab. Aan sa shpen chish khunil chok shkholumil li igles. Aan lish tsekwal shtsakob li Krist li nashnukhobresi ruchish khunil chitsakal reru. Ratin li Dios pantyoshre li Dios. Ari nakshkak eretal li shkaprakali ratin li kakwa Dios marikwa khunak li kapich tiyok chishkambal. Tiyoko chishkambal ere salihun kapal. Rikinak kwi li loklak atin li tiyoko chishke paretal. Li tiyoko kwi chishkotspal sa chiru likutan domingo shpanak nakanaw chiyos nakaan. Karo tiyoko chishning enkil aran aan li shtakik li kakwa Jesus. Rikin li tiyoko apik Dios sa chusha. Wakanak kwa khunak li kapich tiyoko chishkambal.